0: وزري وراسي ودي صوني لينا سغر ودع التاكسي ودولي لينا واسعك على زي صول لا سعك يطال وراويتي ويأولي لينا ولينا وزلتي صوف ولزي للا زوعك على يخزي سعي ولي وزاد ولزا وزاكتي صولي ويأتري يبوات سعلا لنسيتو ولي
1: I'm scared. Oh, she's scared. Oh, she's scared. Head scared. Oh, he's scared. Head scared. Oh, oh, oh, oh.